0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى Mwenyezi Mungu mtukufu anasema
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: وكان قوة السواب
1: قريا قيوكا
2: وكان سواب كنشا
0: تولا كمالي
1: كوينا كمالي ذا بجيزو نما بين الدلع
0: نما بين
3: haya tunamalizia tunawashukuru sana ndugu zetu wa Simiyu. Asanteni sana.